0: شوف الله يخليك الى ما الى ما تسالي الى ما تتوسط شوف داك السيمون في المول شي ما غير كان عطاو ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد
1: A continuación les presentaré la canción Pal Norte de Calle 13 y yo creo que más que alguno se sentirá identificado con esta canción. Espero que también puedan ver algún día el video porque nos representa mucho a nuestros pueblos indígenas, no importa si seas de Ecuador, de México, de Bolivia, nos representa a todos.